ما سكن اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزفو نسمع بانكي سنة ما خايا مني ومني ما تجيني بو ما سكن اي كنتي وزلا وانا اي

السكن تي وزا لا وانا اي كان يزومون سما فيك تنا ما خايه مني ما مني ما مني ما السكن تي وزا لا وانا اي